رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أدامها ما دامت السماء، جعلنا من عبارك الصالحين. لا حول ولا قوة إلا بالله. طووا صفوفكم فإن تشير الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

0: كله وكفى بالله شهيدا.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

ظلمات وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا أمره الله تعالى يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل وقد بين الله تعالى فضلا كبيرا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. قوله تعالى ولا تطع الكافرين أي من أهل مكة المنافقين أي من أهل المدينة ودا أزاهم قال ابن عباس وكدا تادت من سيصبر على أزاهم يا محمد وقال زوجا لا تزازهم عليه وأزا منصوب آيات الكتاب وتوكل على الله أمره بتوكل ونصحه بقوله وكفى بالله وكيلا من وكيلا أيها بيزام

ربنا ربنا لا يؤمني وابنا نعماتك وكنا نسمع ونمنا تلمع هملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كان اتاك المصر صني هملت ولا وجدت لفظك لا ولا علامة كما تجد النساء ولا أن أكرت ربعية تاتي وتاني بين النوم يلقزا فقال لي هل صورت أنك يا ملت فكاني أقول أدري فقال إنك كان ملت بسيدي هذه الأمة ونبيها نبي الهدى ورحمة وذلك يوم الاستدائين.